حياتك من ايدك خبز وزيتون بتكفيني وحياتك غمرتيني بلطفك ممنون ان شاء الله بتسلم دياتك من ايدك خبز وزيتون